عاليه رفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.